ناس شنو من هذا أو برمي تكلم بدي مني كل شيء عن ده لين قدرت كاب ببيت بدي برنام SMS كي بعاني أوكي ما هو تكلم بدي تيشا بدي أو ده لين قدرت كاب هندي كبران رجول جول تيشا بدي مني بونغ إنجليز كبران كو كنا شنو من جن يا ناقصواني تورا